ايوه بتاع عمرو، بنجاية جلومة يا يوسف على باري وبيساء متمو بقولاين وبنجاية بيا بنجاية روسا بيساء مبدا بقولاين وبنجاية كتاية من زياتا مبادة مايا مانوها كتاية دبل يحرنا كنا بنجاية